0: صوب دي خم مخم
1: كل نفس سايحة الموتي
2: وبكن بكن
3: مربين موف مسوي سوبر
2: صوب دي خم مخم
3: أنتم عزيز
2: أنتم سنك
3: أنتم خادر خادر